أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سسوله كان حمن قواتب إنسون حنروات سكرتان إن بروكاتن